0: شوف اللي كيدير ما تيسالي كيدير ما تيسالي شوف داك السيمون ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: تشاو تشاو تشاو دا بارتي راديو.